وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أما بعهنا وين أبو داكي كذا زيب لا دلارب تيبا ما نزيب لا فاتن الهيري كجواني متياسا مدوكيا ينا تفيد أيك الهيري تكن دوكيا كت الله نارو أنك نما كبن دوكيا إيرن تواني نما إني ون إيرن أيك إيرن ناسا وين أبو بعهنا با kaga wani mutum ya samu iko yayi mulki ya gyara kasa ya bada haƙoƙi duka kace Allah ina roƙonka ni ma ka bani irin wannan mulki in gyara kasan nan in gudanar da haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah in gudanar da shari'an gaskiya wannan ba hana ba gidda kenan ko ku kaga wani Allah ya bashi karatu yana tafiyar da karatu yadda Allah yake so yana shiryar da bayin Allah yana shiryar da mutane yana tafiyar da shi kamar yadda kace Allah ka